0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.